من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل الثاني عشر من الآية 22 حتى الآية 32.

وجيء يسوع بممسوس أعمى أخرس، فقال فقام بشفائه حتى تكلم وأبصر، وبهتت الجموع كلها فقالت أيكون هذا ابن داود؟ وسمع الفريسيون فقالوا إنما يطرد هذا الرجل الأبالسة ببعل زبول برئيس الأبالسة. علم يسوع ما فيه يفكرون فقال لهم ما وقع في مملكة شقاق إلا خربت، ولا وقع في مدينة أو بيت شقاق إلا انهار. فإن يطرد الشيطان الشيطان فقد وقع فيه شقاق، وكيف يبقى له الملكوت؟ وإن كنت أنا أطرد الأبالسة ببعل زبول فبمن يطردوه؟ أبناؤكم. فأبناؤكم أنفسهم عليكم سيحكمون. وإن كنت أنا بروح الله أطرد الأبالسة فملكوت الله وفاكم. أيسع أحدا دخول إلى بيت القوي ونهب أمتعته ما لم يتقدم ويوثق القوي وعندها ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. ولهذا أقول لكم كل خطيئة تغفر للبشر وكل تجديف إلا التجديف على الروح فلا يغفر. من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الدهر ولا في الآتي.